من غير راتب، قصدي لا يكون فراق، وفي كل عام بالشهادات اهنيكم. بنات المدارس ليتني عندكم سواق، ومتع عيوني بالنظر دائما فيكم. انا من غير راتب قصدي ما يكون فراق، وبكل عام بالشهادات اهنيكم. ترى من تغيب الشمس لحزت الاشراق، حالي كسيفه عسى ربي يجازيكم. بنات المدارس

وسلك مع البواب علشان الاقيكم. دمعي على خدي وبصل حشا صفق والقلب يطفق كل ما حل طريق.